0: عن دربك لن نحيد أمس لن ينكسر للقضية سننتصر
1: Escuchas Música del Mundo, Selección Putumayo.